0: اختي بالصوفيا مزارة فالينا واناو
1: مادي ايفا جامبرو بولور ام ايفا جامبرو بولور
0: مزارة فالينا واناو

0: فازني نشوفو رينا ويتو من FM 103
1: الوان فانفلا لامبا وفاو من البالورا عالنا نيلا تسنين يتام جمع